0: اختي بالصوفيا مزارة فلينا واناو
1: ماني ايفا جابرو بولور ام ايفا جابرو بولور
0: مزارة فلينا واناو

0: TV صوفيا مزارة فالينا واناو
1: ماندي إفا جامبرو بولور أمي إفا جامبرو بولور
0: مزارة فالينا واناو